0: معنا الراديو بلا ساكرا 107 هي الراديو ديال العالم كله.
1: راديو بلا ساكرا تنشد اف ام
2: نوفا هون سبيدي ميوزيك كانسي تاك راديو بلا ساكرا نزيب ام ام.